0: باها ومرين
1: باها ومرين
0: مما غتبي
1: او زولك بركات بزوك قح نجل ما نمي نوعات من الحلاقة في زولك
0: اي نيني وانيس رباها ومرين Morena ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho Morena mma mo ipone mo eketse a le phumulunga ntate mo lutikwe

0: مشبهها ومرين
1: بهم
0: هم عنيس
1: انا لسنا بالي في الشيخ لبرك الله اهو جامع في الطرما في خليل في الصور بهم مجمنتات
0: بهم ومرين عنيس
1: من بكاشه ديلي
0: اي مني عنيس